0: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط. Dans un instant, le flash international avec Issam sur Radio El Wasat.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تشمل أبرز العناوين: هجما صاروخيا على مطار الرياض، وزلزالا قويا يضرب بنما، وانتقادة اقتصادية في بانكوك. أفادت السلطات السعودية حسب ماهونينغ ماترز عن وقوع إصابات في هجم جديد على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأجرى وزير الخارجية السعودي محادثات مع نظيره الإيراني حول التصعيد الأخير في الصراع الإقليمي. وعلى المستوى الدولي، حسب ساكرمنتو بي، سجلت بنما أكثر من 200 هزة ارتدادية بعد زلزال بقوة 7.7 درجات، مما أدى إلى أضرار في مئات المنازل. وحسب دينيك جاغرين إنجليش، تنطلق اليوم اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في بانكوك، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. ومن جهة أخرى، حسب ماهونينغ ماترز، تهدد الولايات المتحدة بوقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بسبب هجمات على مطاف النفط. حسب أكونوميك تايمز، أنقذت السلطات النيبالية نحو 50 شخص بعد فيضانات اجتاحت نهر بوذي كانداكي ودمرت أكثر من 10 منازل وجسور. لمتابعة تفاصيل الأخبار يمكنكم متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: Et maintenant le flash international avec Issam.
2: Bonjour, voici le flash international de Radio El Wasat. Au sommaire, l'attaque contre l'aéroport de Riyad qualifiée de dangereuse escalade et un cessez-le-feu énergétique annoncé entre la Russie et l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne a qualifié l'attaque des Houthis contre l'aéroport de Riyad de dangereuse escalade, selon TVA Nouvelles. C'est une situation qui inquiète la région. Toujours selon TVA Nouvelles, le président américain, Donald Trump, a annoncé un cessez-le-feu énergétique avec effet immédiat entre la Russie et l'Ukraine. Par ailleurs, selon Courrier International, le président américain Donald Trump a vivement critiqué son homologue ukrainien, suggérant qu'il est temps pour l'Ukraine de se doter d'un nouveau dirigeant. Ensuite, selon Yaktou, la juriste sud-africaine Navi Pillay, ancienne juge de la Cour pénale internationale, a reçu le prix Nobel de la paix, devenant la première femme sud-africaine distinguée. Pour terminer, selon Entrevue, l'Union européenne pourrait être contrainte de revoir à la baisse ses ambitions budgétaires pour les prochaines années, avec une proposition de réduction de 141 milliards d'euros. Retrouvez toute l'actualité en nous suivant sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site radiowasat.net. Préparation, Khaled Al-Kabir. Direction de la rédaction, Seyd Ayman. Rendez-vous pour un prochain flash. Je passe l'antenne à la suite des programmes. À bientôt, c'est moi Aïssam sur Radio Wasat.

0: هنا سيدي بوزيت. عند الإشارة تكون الساعة الثانية ليلاً وتسعة وخمسين دقيقة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

Radio Wasat, la voix de la plaine verte.

القدر خد الميت الصبي يوم ما لب الخصر. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعبة كتير. دق القلب بسرعة بعيد الدم وصل خطر، من دونك ما بعيش احسن خط عمر.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 3:00 ليلاً و59 دقيقة.

هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: سؤال سؤال.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة، والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
3: وبداية من العاصمة، حسب تلفز التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كوني كرينز غوتول.
4: وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشروق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنيا اجتماعيا وسلميا يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابعون أخبارنا دائما على موقعنا radiowasat.net وعبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام radio.wasat.
3: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير ومرحبا بكم في راديو الوسط، صوت السهل الأخضر. نبدأ برامجنا بتلاوة من القرآن الكريم ثم دعاء الصباح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الوطن.
1: والآن ننتقل إلى ميتيو،
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
4: في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
5: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
4: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
5: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
4: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
1: نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
6: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى مساحة حوار.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
3: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية

0: ليست ترفاً بل هي حق في الصحة.
1: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعراً مناسباً.
0: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
1: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
0: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
1: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
0: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
1: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
0: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
1: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
0: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
1: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
0: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
1: 500 متر فقط؟
0: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
1: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
0: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
1: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
0: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
1: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
0: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
1: إنه صراع بين النوعية والكمية،
0: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
1: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
0: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
1: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
0: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
1: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
0: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
1: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
0: شكرا لكم على هذه المساحة.
1: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
5: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
4: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
5: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
4: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
5: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
4: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
5: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
4: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
6: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
7: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
6: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
7: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
6: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
7: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
6: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
7: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
5: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
4: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
5: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
4: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
5: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
4: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
5: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
4: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
5: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
4: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.

حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 6:59.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة، والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
3: وبداية من العاصمة، حسب تلفز التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كونيكرينز غوتوول. وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشرق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنية اجتماعيا وسلميا يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابعون أخبارنا دائما على موقعنا radiowasat.net وعبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط.
2: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

يا ناس حرام. ايه اللي لكم من عذاب قلب ظلام؟

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلاً بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقاً لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
5: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
6: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
5: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
7: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيراً.
5: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
7: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
5: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
6: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
5: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
8: أنا لست روبوتاً يا فرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
5: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
8: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
5: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
9: أفهمك.
10: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
5: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
11: هناك أمل فيك.
10: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
11: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
10: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
5: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
10: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
5: لكنه لا يعرف طاماً.

0: نعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
1: ربما يمكننا دمج الاثنين. تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
2: لا، لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة.
1: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
0: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
3: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
0: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
4: سأفعل ذلك بكل سرور.
5: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
0: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
3: اتفقنا. المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
0: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
6: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
0: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
7: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو قصاد دوت نت.
6: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
8: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: أنا أحمد وهذا موجز الأسعار على راديو الوسط.
3: الساعة الآن 16:40 من يوم 9 أكتوبر 2026. أبتدئ بالمعادن الثمينة وسعر غرام الذهب الخالص 402.87 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 1.86% مقارنة باليوم السابق.
4: والآن إلى غرام الفضة الخالصة 5.666 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 3.40% مقارنة باليوم السابق.
5: ننتقل الآن إلى الصرف وسعر الأورو 3.350 دينار. هذا السعر مستقر مقارنة باليوم السابق.
6: وبالنسبة للدولار الأمريكي 2.990 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
7: أما الريال السعودي فقد بلغ 797 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
8: وأخيرا الدرهم الإماراتي 814 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.12% مقارنة باليوم السابق. أذكركم أن هذه الأسعار هي أسعار تدويرية وليست أسعارا رسمية صادرة عن البنك المركزي التونسي ولا تمثل أسعار الصائغية. كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تشمل أبرز العناوين: هجماً صاروخياً على مطار الرياض، وزلزالاً قوياً يضرب بنما، وانتقادة اقتصادية في بانكوك. أفادت السلطات السعودية حسب ما هونينغ ماترز عن وقوع إصابات في هجم جديد على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأجرى وزير الخارجية السعودي محادثات مع نظيره الإيراني حول التصعيد الأخير في الصراع الإقليمي. وعلى المستوى الدولي، حسب ساكرمنتو بي، سجلت بنما أكثر من 200 هزة ارتدادية بعد زلزال بقوة 7.7 درجات، مما أدى إلى أضرار في مئات المنازل. وحسب دينيك جاغرين إنجليش، تنطلق اليوم اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في بانكوك، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. ومن جهة أخرى، حسب ما هونينغ ماترز، تهدد الولايات المتحدة بوقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بسبب هجمات على مطاف النفط. حسب أكونوميك تايمز، أنقذت السلطات النيبالية نحو 50 شخص بعد فيضانات اجتاحت نهر بوذي كانداكي ودمرت أكثر من 10 منازل وجسور. لمتابعة تفاصيل الأخبار يمكنكم متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو.وسط، وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى حوار الأسرة.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
5: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
4: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
5: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي الملهم. علينا أن نعود للجذور.
4: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
6: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
7: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
6: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
7: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
6: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
8: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
9: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
10: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
9: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
10: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
11: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
12: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
11: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
12: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
11: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لـ7 كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
12: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
6: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
12: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
6: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
12: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.
13: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7:59.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة، والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
3: وبداية من العاصمة، حسب تلفز التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كوني كرينز غوتوول. وقد تم

0: when you look at it from up here. You get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حاليا 18 درجة مع سماء مغطى.

0: مغيمة. يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة. في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة. في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
1: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى مساحة حوار.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
3: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
4: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
3: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
4: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
3: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
4: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
3: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
4: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
3: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
4: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
3: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
4: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
3: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
4: 500 متر فقط؟
3: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
4: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
3: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
4: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
3: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
4: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
3: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
4: إنه صراع بين النوعية والكيماوية.

0: الكمية.
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
0: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية.
0: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية.
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
0: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
0: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
0: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى سوق الخضر.
1: راديو الوسط، أسعار السوق.
2: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
3: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
2: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.05 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينارا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نفتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروى، راديو الوسط.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
5: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
4: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
5: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيراً بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
4: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
5: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
4: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
5: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
4: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
6: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
7: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
6: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
7: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
6: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
7: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
6: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
7: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
5: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
4: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
5: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
4: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
5: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
4: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
5: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
4: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
5: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
4: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة، والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
3: وبداية من العاصمة، حسب تلفزة التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كوني كرينز غوتول. وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشروق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنياً اجتماعياً وسلمياً يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة رداً على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابعون أخبارنا دائماً على موقعنا radiowasat.net وعبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام radio.wasat. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
4: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلاً بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقاً لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
5: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
6: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
5: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
7: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيراً.
5: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
7: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
5: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
6: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
5: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
8: أنا لست روبوتاً يا فرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
5: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
8: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
5: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
9: أفهمك.
10: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
5: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً،
11: هناك أمل فيك.
10: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
11: ببساطة أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
10: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
5: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
10: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
5: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
10: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
12: لا،
5: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة؟
10: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
5: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
13: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
5: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد

0: تجربة التنفس بدون أي واي فاي.
1: سأفعل ذلك بكل سرور، أحتاج فعلا لهذا الانفصال عن الضجيج.
0: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
2: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيدا عن ضغوط الحياة.
0: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
1: شكرا لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
0: العفو يا أيمن، كان حوارا ممتعا وصادقا فعلا.
3: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
1: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل. أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل. سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
3: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم، ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات. سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى حوار الأسرة.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
5: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
4: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
5: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي الملهم. علينا أن نعود للجذور.
4: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
6: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
7: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
6: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
7: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
6: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
4: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
5: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
8: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
5: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
8: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
9: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
10: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
9: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
10: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
9: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
10: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
6: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
7: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
6: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
7: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة، والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
3: وبداية من العاصمة، حسب تلفز التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كوني كرينز غوتوول. وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشروق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنيا اجتماعيا وسلميا يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابعون أخبارنا دائما على موقعنا radiowasat.net وعبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام radio.wasat.
2: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
4: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
0: نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى مساحة حوار.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
3: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
4: لكن في رمضان تستفر التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
3: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
4: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
3: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
4: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
3: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
4: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
3: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
4: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
3: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
4: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
3: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
4: 500 متر فقط؟
3: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
4: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
3: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
4: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
3: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
4: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
3: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
4: إنه صراع بين النوعية والكمية،
3: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
4: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
3: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
4: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
3: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
4: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
3: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
4: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
3: شكرا لكم على هذه المساحة.
4: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.

ما بعرف

0: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تشمل أبرز العناوين: هجماً صاروخياً على مطار الرياض، وزلزالاً قوياً يضرب بنما، وانتقادة اقتصادية في بانكوك. أفادت السلطات السعودية حسب ماهونينغ ماترز عن وقوع إصابات في هجم جديد على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأجرى وزير الخارجية السعودي محادثات مع نظيره الإيراني حول التصعيد الأخير في الصراع الإقليمي. وعلى المستوى الدولي، حسب ساكرمنتو بي، سجلت بنما أكثر من 200 هزة ارتدادية بعد زلزال بقوة 7.7 درجات، مما أدى إلى أضرار في مئات المنازل. وحسب دينيك جاغرين إنجليش، تنطلق اليوم اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في بانكوك، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. ومن جهة أخرى، حسب ماهونينغ ماترز، تهدد الولايات المتحدة بوقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بسبب هجمات على مطاف النفط. حسب إيكونوميك تايمز، أنقذت السلطات النيبالية نحو 50 شخص بعد فيضانات اجتاحت نهر بوذي غانداكي ودمرت أكثر من 10 منازل وجسور. لمتابعة تفاصيل الأخبار يمكنكم متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم، هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
5: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
4: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
5: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
4: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
5: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
4: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
5: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
4: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
6: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
7: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
6: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
7: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
6: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
7: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
6: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
7: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
5: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
4: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
5: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
4: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
5: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
4: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
5: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
4: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
5: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
4: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10 صباحاً و59 دقيقة.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة، والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
3: وبداية من العاصمة، حسب تلفزة التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كوني كرينز غوتوول. وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشرق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنيا اجتماعيا وسلميا يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابعون أخبارنا دائما على موقعنا radiowasat.net وعبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام radio.wasat.
4: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
4: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلاً بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقاً لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
5: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
6: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
5: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
7: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيراً.
5: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
7: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
5: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
8: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
5: أراهن أنك تضبط المنبه حتى

0: جعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
1: هذه تجربة حسية قوية بالفعل. هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
2: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول،
1: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
2: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
3: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
4: لا نحتاج

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026. يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى حوار الأسرة.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
5: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
4: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
5: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي المهم. علينا أن نعود للجذور.
4: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
6: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
7: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
6: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
7: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
6: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
8: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
9: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
10: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
9: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
10: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
11: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
12: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
11: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
12: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
11: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
12: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
6: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
7: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
6: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
7: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 11 صباحاً و59 دقيقة.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة، والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
3: وبداية من العاصمة، حسب تلفزة التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كونيكرينز غوتوول. وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشرق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنيا اجتماعيا وسلميا يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابعون أخبارنا دائما على موقعنا radiowasat.net وعبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام radio.wasat.
2: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة،
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية، لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.

0: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
1: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
0: شكرا لكم على هذه المساحة.
1: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى سوق الخضر.
2: راديو الوسط، أسعار السوق.
3: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
4: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
5: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
2: راديو واسات، La voix de la plaine verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل.
3: أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل. سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
4: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات. سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقاً جديداً حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم، هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
4: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
3: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
4: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيراً بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
3: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
4: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
3: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
4: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
3: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
5: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
6: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
5: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
6: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
5: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
6: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
5: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
6: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
4: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
3: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
4: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
3: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
4: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
3: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
4: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
3: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
4: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة، والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
3: وبداية من العاصمة، حسب تلفز التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كونيكرينز غوتوول. وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشروق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنيا اجتماعيا وسلميا يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابعون أخبارنا دائما على موقعنا radiowasat.net وعبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام radio.wasat.
2: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
4: راديو وسات، la voix de la plaine verte.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
4: الأمر مضحك يا أيمن.

0: لك؟
1: أنا لست روبوتا يا فرا،
2: أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
3: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
2: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
3: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
4: أفهمك.
5: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
3: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً.
0: هناك أمل فيك.
2: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
0: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
5: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
3: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
2: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
3: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
4: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
6: إنا
3: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة،
2: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
3: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
1: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
3: يجب أن تأتي إلى سيد بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
1: سأفعل ذلك بكل سرور،
4: أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
3: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
2: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
3: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
1: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
3: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
7: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
1: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
8: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
9: فيكشن مايك ليه؟

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: أنا أحمد وهذا موجز الأسعار على راديو الوسط.
3: الساعة الآن 16:40 من يوم 9 أكتوبر 2026. أبتدئ بالمعادن الثمينة وسعر غرام الذهب الخالص. 402.87 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 1.86% مقارنة باليوم السابق.
4: والآن إلى غرام الفضة الخالصة، 5.666 دينار للغرام. هذا السعر في حوزة تبلغ 3.40% مقارنة باليوم السابق.
5: ننتقل الآن إلى الصرف وسعر الأورو، 3.350 دينار. هذا السعر مستقر مقارنة باليوم السابق.
6: وبالنسبة للدولار الأمريكي، 2.990 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
7: أما الريال السعودي فقد بلغ 797 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.11% مقارنة باليوم السابق.
8: وأخيرا الدرهم الإماراتي، 814 دينار. هذا السعر في نزول يبلغ 0.12% مقارنة باليوم السابق. أذكركم أن هذه الأسعار هي أسعار تدويرية وليست أسعارا رسمية صادرة عن البنك المركزي التونسي، ولا تمثل أسعار الصائغية. كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تشمل أبرز العناوين: هجماً صاروخياً على مطار الرياض، وزلزالاً قوياً يضرب بنما، وانتقادة اقتصادية في بانكوك. أفادت السلطات السعودية حسب ماهونينغ ماترز عن وقوع إصابات في هجم جديد على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأجرى وزير الخارجية السعودي محادثات مع نظيره الإيراني حول التصعيد الأخير في الصراع الإقليمي. وعلى المستوى الدولي، حسب ساكرمنتو بي، سجلت بنما أكثر من 200 هزة ارتدادية بعد زلزال بقوة 7.7 درجات، مما أدى إلى أضرار في مئات المنازل. وحسب دينيك جاغرين إنجليش، تنطلق اليوم اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في بانكوك، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. ومن جهة أخرى، حسب ماهونينغ ماترز، تهدد الولايات المتحدة بوقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بسبب هجمات على مطافي النفط. حسب إيكونوميك تايمز، أنقذت السلطات النيبالية نحو 50 شخص بعد فيضانات اجتاحت نهر بوذي غانداكي ودمرت أكثر من 10 منازل وجسور. لمتابعة تفاصيل الأخبار يمكنكم متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
4: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
3: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
4: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي الملهم. علينا أن نعود للجذور.
3: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
5: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
6: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
5: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
6: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
5: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
3: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
7: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
6: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
7: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
6: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
8: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
9: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
8: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
9: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
8: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
9: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
5: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
6: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
5: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
6: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة، والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
3: وبداية من العاصمة، حسب تلفز التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كوني كرينز غوتوول. وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشروق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنيا اجتماعيا وسلميا يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابعون أخبارنا دائما على موقعنا radiowasat.net وعبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام radio.wasat.
2: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في الساحل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.

0: سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
0: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
0: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
0: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
0: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
0: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
0: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
0: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
0: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
0: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
0: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
0: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
0: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
0: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
0: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
0: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نفتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.

0: takdiri.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم، هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
4: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
3: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
4: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
3: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
4: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
3: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
4: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
3: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
5: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
6: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
5: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
6: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
5: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
6: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
5: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
6: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
4: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
3: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
4: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
3: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
4: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
3: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
4: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
3: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
4: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.
7: ما الحل؟

0: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
4: وبداية من العاصمة، حسب تلفز التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كوني كرينز غوتول. وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشرق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنيا اجتماعيا وسلميا يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابعون أخبارنا دائما على موقعنا radiowasat.net وعبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام radio.wasat.
5: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
4: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
0: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
4: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
5: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
4: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
6: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
4: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
6: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
4: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
7: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
4: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
8: أنا لست روبوتاً يا ذرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
4: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
8: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
4: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
9: أفهمك.
10: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
4: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً.
11: هناك أمل فيك.
10: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
11: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
10: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
4: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
10: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم. راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. نتحدث اليوم عن تعاون تكنولوجي جديد بين تونس وفنلندا وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. عقدت تونس وفنلندا جلسة عمل بين السفيرة التونسية في فنلندا ومديرة وحدة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية. يستهدف التعاون تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، ما يمكن أن يفيد سكان سيدي بوزيد في المستقبل.
3: أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي المستقل، سيعزز هذا التطور مكانة الكمبيوتر في المستقبل، وقد يغني عن الاحتياج إلى المساعدات البشرية في بعض المهام.
4: أعلنت سبوتيفاي عن توسيع مكتبتها للكتب الصوتية لتشمل 350 ألف عنوان ب 120 لغة. سيحسن هذا من تجربة المستخدمين حول العالم ويتيح لسكان سيدي بوزيد الاستماع إلى كتب جديدة بلغات مختلفة. تستعد شركة أبل لإطلاق آيفون ديو مع خطة جديدة للتطبيقات، سيفتح هذا الآفاق الجديدة للمستخدمين ويقدم تجارب مبتكرة في تطبيقات الهاتف. أبرمت شركة هواوي وكوالكوم اتفاقا جديدا حول براءات اختراع تقنية الجيل الخامس وتقنية الرقائق. يتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحسين الأداء والابتكار في الأجهزة الذكية. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
1: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
5: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في حوار الأسرة. هل نشاط نهاية الأسبوع الرياضي مع العائلة متعة أم ميدان معركة حقيقية؟
4: السلام عليكم. للأسف البعض يحول الرياضة إلى عبء، بينما هي فرصة للتقارب وليس للمنافسة القاسية.
3: أنا أرى أن قليلاً من التنظيم ضروري. نحن نحتاج إلى خطة لإبعاد الأطفال عن الشاشات بشكل منطقي.
4: الشاشات مشكلة، لكن لا يجب أن ننسى أن الطبيعة هي الملهم. علينا أن نعود للجذور.
3: حاولت تجهيز رحلة بالدراجات، لكني قضيت 30 دقيقة في ضبط الساعات الذكية للجميع قبل الانطلاق.
5: 30 دقيقة لضبط الساعات؟ أنت تحول الرياضة إلى برمجة بدلاً من الاستمتاع بالهواء الطلق.
6: هذا يحفز الأبناء، فهم يعشقون رؤية أرقامهم وتقدمهم. هذا يمنحهم حافزاً إضافياً للمشاركة.
5: في بيتي نلعب كرة القدم باستخدام أكياس البذور كمرامي، لا نحتاج أرقاماً لنضحك معاً.
6: هذا جميل جداً، العفوية رائعة، لكن كيف نقنع المراهقين بترك هواتفهم لمجرد المشي في الحي؟
5: بجعل المشي رحلة استكشافية، لا نذهب للسير فقط، بل لنشاهد شيئاً جديداً في الطبيعة.
7: فكرة ممتازة، تحويل النشاط إلى هدف مشترك يقيكم من الملل ويعزز الروابط العائلية.
4: صحيح، فالرياضة مع العائلة تحتاج قلباً حاضراً وليس أجهزة معقدة لقياس كل حركة.
8: مع أنني أجد الرقميات مسلية، لكن أعترف أن بعض الناس ينسون التنفس لأنهم يراقبون التطبيقات فقط.
4: أحسنت التعبير، كأننا نصور حياتنا لنظهرها للآخرين بدلاً من أن نعيشها بكل حواسنا.
8: أجمل ذكرياتي هي تلك اللحظات البسيطة حين ألقي الكرة لابني في الحديقة دون تفكير في السرعة.
9: تماماً، هذه التفاصيل هي ما تبقى في ذاكرة الأبناء حين يكبرون، ليس عدد الخطوات.
10: لنقدم 3 نصائح بسيطة لمستمعينا لتجعل النشاط الرياضي أكثر متعة.
9: النصيحة الأولى، اختاروا نشاطاً يحبه الجميع ولا تفرضوا رياضة معينة على الأطفال.
10: النصيحة الثانية، اجعلوا الموعد مقدساً للحوار بعيداً عن المسؤوليات اليومية وتوتر العمل.
9: النصيحة الثالثة، ابدأوا ببساطة، بدلاً من التخطيط لسبعة كيلومترات امشوا قليلاً مع كثير من الضحك.
10: إذن نشاط محبب، حوار صادق، وبساطة في الأداء، هذا هو سر النجاح.
5: وحين تزورنا في سيدي بوزيد سنلعب مباراة كرة قدم حقيقية بين أشجار الزيتون.
11: أعدك بذلك، لكن بلا ساعات ذكية هذه المرة، فقط أنا وأنت والكرة.
5: اتفقنا، سنستمتع باللعب كما نفعل دوما في بلادنا.
11: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. إلى اللقاء.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 3:59.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة، والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
3: وبداية من العاصمة، حسب تلفزة التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كوني كرينز غوتول. وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشرق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنيا اجتماعيا وسلميا يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابع

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
4: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
3: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.
5: فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ضمن شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة،
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية، لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
3: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
3: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
3: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
3: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
3: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
3: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
3: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
2: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
1: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
2: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
1: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
2: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
1: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
2: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
1: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
2: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
1: وكيف تضمنون المصداقية؟
2: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
1: كلمة أخيرة للمستمعين؟
2: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
1: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
3: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تشمل أبرز العناوين: هجماً صاروخياً على مطار الرياض، وزلزالاً قوياً يضرب بنما، وانتقاضة اقتصادية في بانكوك. أفادت السلطات السعودية حسب ما هانينج ماترز عن وقوع إصابات في هجم جديد على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأجرى وزير الخارجية السعودي محادثات مع نظيره الإيراني حول التصعيد الأخير في الصراع الإقليمي. وعلى المستوى الدولي، حسب ساكرمنتو بي، سجلت بنما أكثر من 200 هزة ارتدادية بعد زلزال بقوة 7.7 درجات، مما أدى إلى أضرار في مئات المنازل. وحسب دينيك جاغرين إنجليش، تنطلق اليوم اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في بانكوك، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. ومن جهة أخرى، حسب هانينج ماترز، تهدد الولايات المتحدة بوقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بسبب هجمات على مطاف النفط. حسب أكونوميك تايمز، أنقذت السلطات النيبالية نحو 50 شخص بعد فيضانات اجتاحت نهر بوذي غانداكي ودمرت أكثر من 10 منازل وجسور. لمتابعة تفاصيل الأخبار يمكنكم متابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم، هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
4: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
3: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
4: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
3: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
4: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
3: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
4: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
3: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
5: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
6: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
5: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
6: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
5: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
6: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
5: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
6: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
4: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
3: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
4: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
3: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
4: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
3: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
4: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
3: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
4: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة، والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
3: وبداية من العاصمة، حسب تلفز التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كوني كرينز غوتوول. وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشروق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنيا اجتماعيا وسلميا يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابعون أخبارنا دائما على موقعنا radiowasat.net وعبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام radio.wasat.
2: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. في السهل الأخضر تسجيل درجة حرارة حالياً 18 درجة مع سماء مغيمة.
3: يكون الطقس غداً مغيماً مع درجة حرارة قصوى 26 درجة ورياح خفيفة.
2: في باريس تتوقع أمطاراً خفيفة والحرارة القصوى 17 درجة.
3: في مونريال سماء مغيمة والحرارة تصل إلى 17 درجة. في غزة يكون الطقس مغيماً والحرارة القصوى 29 درجة.
4: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن.
0: نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام وموقعنا radiowasat.net.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
4: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
5: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
4: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
6: بشكل ملموس تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيرا.
4: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
6: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
4: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
5: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
4: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
7: أنا لست روبوتاً يا فرة، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
4: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
7: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
4: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
8: أفهمك.
9: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
4: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً، هناك أمل فيك.
9: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
4: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
9: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
4: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
9: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
4: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
9: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
10: لا،
4: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة.
9: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
4: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
11: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
4: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
7: سأفعل ذلك بكل سرور، أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
4: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
11: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
4: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
7: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
4: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
3: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
7: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
12: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
1: والآن مع فاصل موسيقي.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
1: والآن مع فاصل موسيقي.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الوطني.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على استعدادات ميناء رادس لاستقبال رافعات جديدة والإعلان عن مسيرة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل.
4: وبداية من العاصمة، حسب تلفزة التونسية، تستعد ميناء رادس لاستقبال 3 رافعات مينائية جديدة من نوع كوني كرينز غوتول.
5: وقد تم استكمال تجهيز هذه الرافعات بميناء أنتورب البلجيكي على أن تصل بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وعلى المستوى الوطني، الجماعي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي حسب جريدة الشروق التونسية عن تنظيم مسيرة وطنيا اجتماعيا وسلميا يوم 17 أكتوبر. وتأتي هذه المسيرة ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. تتابعون أخبارنا دائما على موقعنا radiowasat.net وعبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط.
3: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
6: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026. يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
4: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
3: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
1: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تسوية الطاقة والتتابع الدولي بين مطار الرياض وصفقة الديزل الروسي. حسب وكالة AP

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: سوى نركبها وحدي. كراس سيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا 29188889 وإلا 28602609.
2: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 6:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: والآن الموجز الوطني مع أماني.
2: أهلاً بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تضمنت الأخبار الوطنية إتلاف أكثر من 1220 طناً من المواد الغذائية وتتويج 3 طلاب بميداليتين برونزيتين. حسب أفريكان مانجر، تم ضبط وإتلاف حوالي 1120 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفقاً لوزارة التجارة. وعلى المستوى الدولي، حسب أفريكان مانجر، حصل 3 طلاب تونسيين على ميداليتين برونزيتين وذكر مشرف في الدورة 67 من الأولمبياد الدولي للرياضيات التي أقيمت في شنغهاي. ومن جهة أخرى، حسب ويبدو، بلغت الصادرات التونسية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 25 مليون دينار و200 ألف دينار ب140% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. نتمنى لكم متعة الاستماع، ويمكنكم متابعة أخبارنا عبر فيسبوك، تيك توك، إنستغرام @radio.wasal وعلى موقعنا radio.wasal.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
3: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
0: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن
3: حان الآن موعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة سهل الأخضر وضواحيها،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
2: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن ميتيو مع إيمان. أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة مع رياح خفيفة تتراوح الحرارة بين 17 و19 درجة، وغداً تكون السماء غائمة جزئياً مع حرارة بين 16 و26 درجة. ننتقل إلى باريس حيث تبلغ الحرارة القصوى 21 درجة مع سماء غائمة، وفي مونتريال نسجل أمطاراً ضعيفة وحرارة قصوى في حدود 15 درجة. أما في غزة فالأجواء غائمة والحرارة تبلغ 27 درجة. ندعوكم لمتابعة أخبارنا على صفحتنا فيسبوك وموقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
3: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: السلام عليكم، أنا أحمد معكم في تقديم النشرة الاقتصادية، وتحية خاصة لأهلنا في المهجر. نحن نتابع معكم أسعار السوق لتكونوا على بينة من أمركم. نبدأ بأسعار المعادن. سعر غرام الذهب الخالص اليوم 12 من أكتوبر يبلغ 402 ديناراً و668 مليم، مع انخفاض نسبته 0.76% مقارنة بالأمس. أما سعر غرام الفضة الخالصة فيسجل 5 دنانير و836 مليم، مع انخفاض نسبته 0.98%.
3: ننتقل الآن إلى أسعار العملات.
2: سعر الأورو يبلغ 3 دنانير و365 مليم، مع انخفاض نسبته 0.08%. سعر الدولار الأمريكي يبلغ 3 دنانير و4 مليمات، مستقراً مقارنة بالأمس. سعر الريال السعودي يبلغ 801 مليم، وسعر الدرهم الإماراتي يبلغ 818 مليم، كل ما ذكر مستقراً مقارنة بالأمس. وفي سوق العملات الرقمية يبلغ سعر البيتكوين 82489 دولار، مع انخفاض نسبته 0.34%، وسعر سولانا 108 دولارات، مع انخفاض نسبته 1.97%. نشير إلى أن هذه الأسعار تعد إشارية وليست الأسعار الرسمية لبنك تونس المركزي ولا أسعار السوق. للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر مواقعنا على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا radiowasat.net. نت، إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
4: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
5: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تسوية الطاقة والتتابع الدولي بين مطار الرياض وصفقة الديزل الروسي. حسب وكالة AP News، أدى هجوم صاروخي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. وعلى المستوى نفسه، حسب صحيفة لوموند، تدرس السعودية كيفية الرد على الهجوم الحوثي الأكثر دموياً منذ عقد. ومن جهة أخرى، حسب وكالة AP News، وصفت إيران الرد الأمريكي على مقترحها بأنه غير كافي، مع التحذير من استهداف البنية التحتية الرقمية. وفي الشأن الأوروبي، حسب صحيفة لوموند، تسعى أوكرانيا والقادة الأوروبيون للحفاظ على الضغط بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن صفقة استيراد 4 ملايين طن متري من الديزل الروسي. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
2: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكرا لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: توا نركبها وحدي. كراسي السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا 29188889 وإلا 28602609.
2: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقى.

من يوم.

0: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.
1: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: أهلاً بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تضمنت الأخبار الوطنية إتلاف أكثر من 1220 طناً من المواد الغذائية وتتويج 3 طلاب بميداليتين برونزيتين. حسب أفريكان مانجر، تم ضبط وإتلاف حوالي 1120 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفقاً لوزارة التجارة. وعلى المستوى الدولي، حسب أفريكان مانجر، حصل 3 طلاب تونسيين على ميداليتين برونزيتين وذكر مشرف في الدورة 67 من الأولمبياد الدولي للرياضيات التي أقيمت في شنغهاي. ومن جهة أخرى، حسب ويبدو، بلغت الصادرات التونسية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 25 مليون دينار و200 ألف دينار ب 140% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. نتمنى لكم متعة الاستماع، ويمكنكم متابعة أخبارنا عبر فيسبوك، تيك توك، إنستغرام @radio.wasal وعلى موقعنا radio.wasal.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لا بريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في

0: بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية. وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودولياً، حسب بريف اي اي، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wassat، وزوروا موقعنا radiowassat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
3: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
4: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت.
5: تحية للطلبة الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

ومن يوم

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى التوب أند فلوب.
1: راديو الوسط، رأي المستمعين.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو الوسط، نرحب بكم في برنامج

0: آلت الذي لديه ملاحظة سلبية حول خدمة الحجز في البلدية.
1: أهلا براديو الوسط، حبيت نشكر سيرفيس دي مين برجولية على الرقم اللي عاملينها. تبقى تستنى، تبقاش تستنى برشا وتأخذ رنديفو، مثلا تأخذ رنديفو 8، يعني لازم تمشي تشد الصف باش تدخل هذه الساعة. حصلوا تونس رقم يعطينا الصحة برجولية.
0: يبدو أن موعد الحجز في البلدية قد يكون مرهقاً للمواطنين في الغزالة. نتفهم حاجتكم إلى تحسين هذه الخدمة. والآن ننتقل إلى رياض من كيبيك لنسمع رأيه الإيجابي عن راديو الوسط.
2: السلام عليكم، صباح الخير الناس كل، وتحية المستمعي راديو الوسط وتحية كبيرة لفريق الإذاعة. نشكر راديو الوسط على المبادرة والاهتمام بموضوع المهم اللي يلمس مستقبلنا ومستقبل البشرية الكل. معكم رياض محمودي، مهندس إعلامية وخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعليم العالي.
0: نشكر رياض على كلماته الطيبة ودعمه لراديو الوسط. نقدر جهودكم في توصيل أصواتكم، ونختم اليوم برسالة سلبية أخرى من البوزيدي في الغزالات حول خدمة الإنترنت.
1: أهلا وسهلا، حبيت نحكي على الإنترنت في تونس بصفة عامة والتوبنت بصفة خاصة. تبدو الكونيكسيون قاصة، تكلم يقولك عملنا ريكلاماسيون، والمشكل تكلم تيليكوم يقولك تو نكلم السيرفيس تكنيك، تو نكلمك شكون، والشهرة ماشية وانت تخلص والإنترنت مثماش وما عندك متعم، عندك كونترابع.
0: يبدو أن مشاكل الإنترنت تؤرق كثيراً من المستخدمين. نأمل أن تتحسن هذه الخدمة في القريب العاجل. شكراً لكل من وجدي، البوزيدي ورياض على مشاركتكم. يمكنكم إرسال رسالاتكم الصوتية على موقع radio.wasat للحلقة القادمة. أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.
3: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط. الليل هادئ والصوت قريب، راديو الوسط يرافقكم حتى آخر السهرة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تسوية الطاقة والتتابع الدولي بين مطار الرياض وصفقة الديزل الروسي. حسب وكالة AP News، أدى هجوم صاروخي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. وعلى المستوى نفسه، حسب صحيفة لوموند، تدرس السعودية كيفية الرد على الهجوم الحوثي الأكثر دموياً منذ عقد. ومن جهة أخرى، حسب وكالة AP News، وصفت إيران الرد الأمريكي على مقترحها بأنه غير كافي، مع التحذير من استهداف البنية التحتية الرقمية. وفي الشأن الأوروبي، حسب صحيفة لوموند، تسعى أوكرانيا والقادة الأوروبيون للحفاظ على الضغط بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن صفقة استيراد 4 ملايين طن متري من الديزل الروسي. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600-609. عمدة كار.
0: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat. مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 8:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تضمنت الأخبار الوطنية إتلاف أكثر من 1220 طناً من المواد الغذائية وتتويج 3 طلاب بميداليتين برونزيتين. حسب أفريكان مانجر، تم ضبط وإتلاف حوالي 1120 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفقاً لوزارة التجارة. وعلى المستوى الدولي، حسب أفريكان مانجر، حصل 3 طلاب تونسيين على ميداليتين برونزيتين وذكر مشرف في الدورة 67 من الأولمبياد الدولي للرياضيات التي أقيمت في شنغهاي. ومن جهة أخرى، حسب ويبدو، بلغت الصادرات التونسية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 25 مليون دينار و200 ألف دينار ب 140% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. نتمنى لكم متعة الاستماع، ويمكنكم متابعة أخبارنا عبر فيسبوك، تيك توك، إنستغرام @radio.wasal وعلى موقعنا radio.wasal.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
3: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

أهلا بكم في راديو الوسط، صوت السهل الأخضر من سيدي بوزيد. أنا ميمي وأنا قارئة أخبار آلياً.

أشرب القهوة صباحاً، ولكنني أنقل لكم الأخبار بكل أمانة. نقدم لكم اليوم الاثنين 12 من أكتوبر سنة 2026 أحدث أسعار السوق في سيدي بوزيد. نذكر أن هذه الأسعار هي آخر معلومات معروفة، حيث تم رصدها يوم الثلاثاء 6 من أكتوبر سنة 2026، ولم تسجل أي تغيرات تذكر في السوق مقارنة بالسابق. انظروا الآن إلى بعض أسعار المرجع للخضرة والفواكه لكل كيلوغرام. سعر الطماطم 2.05 دنانير للكيلوغرام الواحد. سعر البطاطا 2 دينار للكيلوغرام الواحد. سعر الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد. سعر البرتقال 5 دنانير للكيلوغرام الواحد. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.

0: انا ابو حماد.
1: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
1: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تسوية الطاقة والتتابع الدولي بين مطار الرياض وصفقة الديزل الروسي. حسب وكالة AP News، أدى هجوم صاروخي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. وعلى المستوى نفسه، حسب صحيفة لوموند، تدرس السعودية كيفية الرد على الهجوم الحوثي الأكثر دموياً منذ عقد. ومن جهة أخرى، حسب وكالة AP News، وصفت إيران الرد الأمريكي على مقترحها بأنه غير كافي، مع التحذير من استهداف البنية التحتية الرقمية. وفي الشأن الأوروبي، حسب صحيفة لوموند، تسعى أوكرانيا والقادة الأوروبيون للحفاظ على الضغط بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن صفقة استيراد 4 ملايين طن متري من الديزل الروسي. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
0: نعود إليكم.
2: تحية للطلاب الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: قدر خد البيت الصبي يوم ما لط الخصر. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعبة كتير، دق القلب بسرعة بعيد بدك ما نوصل الخطر. من دونك ما بعيش احسن من العمر، وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر. انت عندي كل الكون يا ام القلب الحنون، حب وفرح وملو عمرك انت احلى البشر.
1: انتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
3: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
2: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
3: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيراً بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
2: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
3: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
2: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
3: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
2: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
4: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
5: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
4: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
5: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
4: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
5: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
4: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
5: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
3: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
2: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
3: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
2: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
3: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
2: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
3: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
2: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
3: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
2: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.
6: الليل هادئ والصوت قريب، راديو الوسط يرافقكم حتى آخر سهرة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
0: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.
2: تحية للطلبة الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 9:59.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: والآن الموجز الوطني مع أماني. أهلاً بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تضمنت الأخبار الوطنية إتلاف أكثر من 1220 طناً من المواد الغذائية وتتويج 3 طلاب بميداليتين برونزيتين. حسب African Manager، تم ضبط وإتلاف حوالي 1120 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفقاً لوزارة التجارة. وعلى المستوى الدولي، حسب African Manager، حصل 3 طلاب تونسيين على ميداليتين برونزيتين وذكر مشرف في الدورة 67 من الأولمبياد الدولي للرياضيات التي أقيمت في شنغهاي. ومن جهة أخرى، حسب ويبدو، بلغت الصادرات التونسية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 25 مليون دينار و200 ألف دينار ب140% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. نتمنى لكم متعة الاستماع، ويمكنكم متابعة أخبارنا عبر فيسبوك، تيك توك، إنستغرام @radio.wasal وعلى موقعنا radio.wasal.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: الليل هادئ والصوت قريب، راديو الوسط يرافقكم حتى آخر سهرة. والآن ميتيو مع إيمان. أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة مع رياح خفيفة، تتراوح الحرارة بين 17 و19 درجة، وغدا تكون السماء غائمة جزئيا مع حرارة بين 16 و26 درجة. ننتقل إلى باريس حيث تبلغ الحرارة القصوى 21 درجة مع سماء غائمة، وفي مونتريال نسجل أمطاراً ضعيفة وحرارة قصوى في حدود 15 درجة. أما في غزة فالأجواء غائمة والحرارة تبلغ 27 درجة. ندعوكم لمتابعة أخبارنا على صفحتنا فيسبوك وموقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
3: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
1: الليل هادئ والصوت قريب، راديو الوسط يرافقكم حتى آخر سهرة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
0: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط. إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تسوية الطاقة والتتابع الدولي بين مطار الرياض وصفقة الديزل الروسي. حسب وكالة AP News، أدى هجوم صاروخي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.
2: وعلى المستوى نفسه، حسب صحيفة لموند، تدرس السعودية كيفية الرد على الهجوم الحوثي الأكثر دموياً منذ عقد. ومن جهة أخرى، حسب وكالة AP News، وصفت إيران الرد الأمريكي على مقترحها بأنه غير كافي، مع التحذير من استهداف البنية التحتية الرقمية. وفي الشأن الأوروبي، حسب صحيفة لوموند، تسعى أوكرانيا والقادة الأوروبيون للحفاظ على الضغط بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن صفقة استيراد 4 ملايين طن متري من الديزل الروسي.
0: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
3: قبل أن ينتهي اليوم، شكراً لكل من كان معنا. تصبحون على خير. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
2: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تضمنت الأخبار الوطنية إتلاف أكثر من 1220 طناً من المواد الغذائية وتتويج 3 طلاب بميداليتين برونزيتين.
2: حسب African Manager، تم ضبط وإتلاف حوالي 1120 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفقاً لوزارة التجارة. وعلى المستوى الدولي، حسب African Manager، حصل 3 طلاب تونسيين على ميداليتين برونزيتين وذكر مشرف في الدورة 67 من الأولمبياد الدولي للرياضيات التي أقيمت في شنغهاي. ومن جهة أخرى، حسب ويبدو، بلغت الصادرات التونسية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 25 مليون دينار و200 ألف دينار ب 140% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. نتمنى لكم متعة الاستماع، ويمكنكم متابعة أخبارنا عبر فيسبوك، تيك توك، إنستغرام @radio.wasal وعلى موقعنا radio.wasal.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم.
1: أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
3: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
4: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
2: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.
3: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة مونريال وضواحيها،

0: 8889 ولا زوز 8600 زوز 609 عمدة كار.
1: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس، من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.
3: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 11 ليلاً و59 دقيقة.

0: شكرا لأنكم كنتم معنا طول هذا اليوم. هنا راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد وكل تونس. نلتقي غدا يوم الثلاثاء على الساعة 6 صباحا، وحتى ذلك الحين ترافقكم الموسيقى طول الليل. تصبحون على خير.
1: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
1: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن ميتيو مع إيمان. أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة مع رياح خفيفة، تتراوح الحرارة بين 17 و19 درجة، وغداً تكون السماء غائمة جزئياً مع حرارة بين 16 و26 درجة. ننتقل إلى باريس حيث تبلغ الحرارة القصوى 21 درجة مع سماء غائمة، وفي مونتريال نسجل أمطاراً ضعيفة وحرارة قصوى في حدود 15 درجة. أما في غزة فالأجواء غائمة والحرارة تبلغ 27 درجة. ندعوكم لمتابعة أخبارنا على صفحتنا فيسبوك وموقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
2: تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرض ساهرا على راحته، الشفاء للجميع. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
0: تحية للطلبة الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
0: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 12 ليلاً و59 دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.